ديال الكهرباء والراشي اللي سميتو المغرب ثانيه ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيلي ما تيزو السوق، شوف داك السموح المول الجمال ديالك، راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد.

شوف لك سيما في المنتج ديال كهرباء ولا شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

الكهرباء ونقول له راه شي ناس ماشيين لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد